0: وتنو وانو ياهين
1: ديكو
0: انا عيت معنا مسجونين في الديو
1: ديكو انت راه
0: وان جاد غتقود انت فلو لا تسيها
1: هي
0: وهي حبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضودي بندي عندك سمنه
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: كي دار مع بعض
0: ورسينا
1: ما مصايب بلال الهلاوي زين الله ورتني دارت وتودي في دار ولا بعد بلال الهلاوي يا روكي ورجل بلال الهلاوي يا ناحك
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم